الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم

0: و كلي قدلني غشا و كلي قدلني و رباد الهرمت بيني فرا و كلي هرلي
1: رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. الله قدر متبيج وسورة الأنعام ببقلاوش اشتن آية بباية ماتي وكينا. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. هي آية الدنيا تبئسالو الله ورسو إن بزير أونتو يسبت زالنتا ورسو الدنيا تبئسالو الله إن بي يروميل. إمام مسلم ورزاشو صحيح حديث بيم رسول جنيا بي صلاة وسلامة ينبربي وبايو ما أتيوكنا. قال عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. إحريزو نبي الله موسى عليه السلام الدنيا تبئسالو الله إن بي زيرو أونت وحي إما يرد بيو قويتاو بايو ما أتحبرو. قرآن بي سورة الأعراف بي قويتا زتيوك إنا آية بي. قال الله تبارك وتعالى: ربي أرني أنظر إليك. إحريزو الدنيا تبئين بي الله أحد سؤم زيرينتو وحي إما يرد بيو انتاما إنا وخشونا زيو بي الله موبد قلب زيو بي ممسر زوتون بي قويتا قدر متبئي جوا يرو أتحبرو. ويتام قدر ما تبيه جوا الدنيت بزيري أونتو وحي بي أتي وكيو يزوم سورة الأعراف بي بقلا وأربينا وششتان آية بي قويتا زتي وكينا بي. قال الله تبارك وتعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الله قدر ما تبيه جوا سري بمرا فراكوتو خلق أبيو نبي الله موسى قويت زي مريو كتا سري وحي جوزال حرشم زايسا زنارا كتا زخانسا يي أمري وزر أسا روح زيو يموسى يكيس خانوما حجيس بروح زيو موقع كفون قرقبو إحريدو زر أحالت قدير أمري النارما بطورة أموسيو يسا روح زيو أموسيو الزو بحر نبي الله موسى سلامة ينبربي وزايو قويت قدر متبيجوا سورة

suratul A'raf bi baklawa arbina wa shishtan aya bi baya ma tewakena. قال الله تبارك وتعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين رفزي قويت لمسفر بي نبي الله موسى زايو قويتو يبحر زنت حبرينتين الدنيا بي إن بذترنتو الموك إنتا بايتي بي وأنا أول المؤمنين بايو يتو

استسرى صوت كابتي زحتني فهم دان دي بيسرى جوت حلو فايسال حراري طبر ريديون تغيطا حركات. السلام عليكم أمان والخوة من المشروع من حضر خوة مقتبح الخوة هوجي محري رزينيا حلو بزا ساتي بيت كشوي لا يزال حلقيرا حجيس على شياتي سمنا بيوزلتا حرر أبادر محراج سوا أزوك الصوم زيقالي وأغلو دلاغة بي زمورة ديو درجة ويار زال شي بحمسة جليس علي خونان يي بحمسة مزوك الصوا خيية محري ربي حلي حلو بزا الحد ديبي ملبرن بي مركز الهداية بي زخانا أكر مبكال مناسبة وينك زالبي جيسي زيدان قرب تلي زيد كفار ليناو اتبي حلفناش لخزانا يخونال أورشي انت تسيل زال انت ما شاء الله

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حركة سنة زال خبو التابعي ورقزمان سلام السنة يا بردخو كلاخو شلو لا سدستو حرال كلاو الدلمة ومركز الهداية ملبا مقالة بي بجيح بشبتيات تخل تيوا حجيس مركز تيجار ومجيح الدلاغات بجيح مجاه زلك لا أمر انت ما تازويت قراغ بزالات بجيح دكار دون تا ما زو بحزد كاترا بي حلو بزال حد زحتن أوغست كودكم واكو يا سدستي ملبا تازو زيارة موشة بي ایتوپی امباسادر کامیرا به گیسی انوار مختار ازوک سوزید لایو دیلاغاش سیجاچ ایکاداش امباسی زو به تایزو به ترخوب ما دیلاغاش سو تخته تلو زیار زو به زیار دو از رو به فیز به تسای نت لو خدا دا حواز متیمن تاوا کتی امسو ید فخر زال دیلاغا تا ایلزال لوخزی و حلف آشو تزاشو زیاره شرطی زو دیلاغ زو خونتی آجو استخطات رو به حلی زو کسو زو آیام زو تاریخ راگا کتاریخ کتبتی تایزو به لفواج احد گرابتی به گیسی امباسادر انوار مختار و دلائی امباسی مسئولاج دلائی لفو بگلتی آج ابکلو ما آیام زو ینک زال به زیرو به حلف زاشو لوخ یمسلی نار
1: باسادر من تسمیخ و باید نیچی خلا بزاننا ای حوجی تایزو به حلق سمي خوف تبكو
2: وجي صلبي أمان من هنا وبرام تنبيه إلى زلمة كتبي كارتشا سنتر مشاو مشاو كوميتي زول كوبي سكي خلصا كيرو كيرو في زلم نسا جنرين شلزو صلبي سبتي سستينابي شلزو عشاء وين دمو بيسنا بشارات دول عشارة قد خوي انت ما ازاكم اللي بحق الملومو كلي قد بي عادز بينزي اذا كتر مستقبل سينانزي اكيد هو زاس ما كل وين ما سنت يكون كذا انت ما فاونديشن انت ما يسلو بي انت وازانا على يزوم كتي وازان انت على يزوم ما تيجي خذ ثاني
1: لا
2: هاي كي وقت الكوبي وماشي الراشي والطاير دين دين شنتا وقت زوم بجنس مقصو الراشي والطاير مهم شيء ما يندر بيت اللهم من بيتين خشا شو بهاف او من بس اكتوبيا من بس بسوم بيم اذا جاء من قصة واشاء بسوم بيم خشا يزيد الخشي بدون زكت نمر زكت نسفة عدرا بيتي خشا راي سكنت نبيش نايشوم يجي خاخاي باشو بأخشي ومهيجر قزي شوم يجي شيخ نشال حقب موشن يجي أوبز وطريقة اللحظة من ديتو كتا أزي أشوم ومهيجوا ناشانا الله يهدقهم نستجع حقيقنا كل اللي أود بلاد أنت كل موضوع حتى يكون بعشي تمام أنا مدام بريد أحبوي وروح من أمور تخيم الكتون لما جمع
1: شكرا لا شكرا جزاك الله شكرا شكرا

0: تسلسل شهيدة ما شاء الله يتشي خلزال تشخلزو مركز حجيس تشخلزو وزوك الصوم يتايبين لاكي إثيوبيا حكومة مسؤولة أمباسادر زبي ميقل على يتشم وزوك الصوم يحرق أرزوستو بزال مسؤولة ولا يتشم وترخب زي ما يشي موشزو قدير كتبتين تا ما قورام شين تا يمن يقوم سي حالين تا يبي مسلي دلاغا ازي اچوم زايو كتبيم يقوم سي زالينتا بايتي بزيكي بو كسوزو يي حالت يي كتبزو يلوت كت قرام حالت يدي زال يخونال بايتي حل اللهم قن يلو خوز غفر لنا جيسي زيدان محمد ليم ازو كسو اللهم قن الى ختمنا سببه.
1: This is 1FM Community Radio broadcasting from the Victoria University at Werribee. La la la.
2: WinFM Community Radio.
3: Good morning to you from the studios of 88.9 WinFM.
4: Putting a smile on your dial, 88.9 WinFM.
1: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس هيجي سينيا يي هربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واز 3 تريبل زد بحمد كهلبي اخاغاچ فون دوك يشل خوزال زي سات تزو خبراچو اخاغاچ فون دوك ناش بازنا طب سينيانتا قدم بهم يي سات لي طب زاشن لي خو خبراچو اخسب ميگل اخاغاچ فون دوك ناش تاني خنال هربادر منظمة هربيرا فابريكا اكسيون مغاد بايتبه يطرح زال غوهي فابريكا بحمسا يمهرا بزال ديوانگار قديا اسراكو تاين ديوانگار باللمزوم نحاسي حمستي موي يساتي استو بتمهرا باللمموي زو بهم هربادر منظمة وبراچوا زوكو سوم امروتاچوا ديجاچ ديوانگار زو قلم بي وقت بي مترخب بي باللمزيو متخطاتلو زنارو يخنمام هربيرا فابريكا اكسيون مغاد بايتبه يطرح زال غوهي فابريكام بيرو غرب دلي بلمزت لحد ليو جواب زو اقرب ما ديوان زو امي حرما تشينيا يبيم اورفنت بي يبي قد لي يقرب بو زينارا ديوان غار گلم بي تگبلو ما قلح زايوسا گوتي بي حربا دير بلما يتهج ليو كوتا وبراكسيو ما بين بي احزو حفايما يتهبري بازل وقت بيم حربا دير منظمه ذات بيرو غرب دلي يتهيال بيرو غرب دلي زال ديوان بي هيجو بايوما ايمديو يساس بي وبراچو حربا دير منظمه امروتا چزو كوسوم يقد ياو متخذات الذي دي جديج موطبه كم بيرو غرب ديوان فونج هروسام ديوان زوبه كلحن ليخوما النرخوم يلم ازياچو اسورنيوما بلمزو نحسه كوياوا احد مويل لحد نبايتبم يبقد لذينا رو حكام زلخانو به حجيس حكام ترمدوما جواب زيو ستونا ياساس بهم حربا دير منظمة وبراج يخزي ستاقر قابوت حرر بيرا فابريكا اكسيو مغاد ذات زلخانة به حيني كان ذات انتبايتي به إناش زيگوز نيو حرر بيرا فابريكا اكسيو مغادو انتبلاي حيني كانو ملتا يلم يي جواب إناش لي ستلي ميشومل بايتي بهم مقاوم زيو آنيو ياساس بهم زالي يحلو زكاربوسا حكام زوم زالي يحلو متين به نحسي كوياوا أحد موي به غوهي فابريكا زوزي ستاو قرقابوت لي جواب يا شكو تزل خانبه أخذك ربخو مقاوماو نحسي كوياوا أحد موي به ورق به طب اونيوما أقربو بايتي بهم أزياشم زالو بوتاي به حاجزو مهجلهم بل مسطو ياساس بهم حرربا دير منظمة وحرر بيرا فابريكا بايتي به يطرح زال غوهي فابريكا ما بين به يتمي حرزال تقيتاي بلمام نحسي كوياوا أحد موي مخنزو يتاوك أزخانسا يي موي به ينبري زال ديوان زاد قدياوم حرربا دير ميديا سيرفيس يتخطات لما أخغا چوين دوك ياش زالنتوم أحد دي يبو زال خنال سفر فاتح آدوا زيدين دوا هيرزينيا حرري حسني آد قراسوا زيارنات بيرو طب اينت بي آدگار بي تمحرا حرري حسني بي هجري زمان هيلقوت بي نبي محمد صلى الله عليه وسلم بقى تاريخ كتبت لي يتمحر زل آدوا زيدين دوا هيرزينيا سفر فاتح حسني زو آد قراسوا زيارنات بيرو طب اينت بيم آدگار بي دقوس خنت بي تمحرا سن هيرزو بي زيت رخبو الدين او استاز توفيق يوسف محمد زيغلتو كتبهم محرموا سفر وحراج ما بين بي يتقدر زل سفر فاتح وحري زوزات بركوا دواء وقتيو يك انزال انتبايو سنهير زوبهم درارة التانم عربخي اتر شمبروا اخيبه طبيل زل شحوم ياشو زل نتوم اقنو عاد سنهير زو وقت بهم ازيباج كيم غاز امانوم كيم دلاغا زيت رمدو ساء سلام بي مرغغب بي بازيوا حرق زيولي فايدة يتريخ بوكوت دواء ياشو زل نتوم استاذ محمد غلطو سفر فاتح حرر امت داينسو تاريخ زو عاد زو دين قدر زو ميقب بي جيل حلوف ياشبو زل سلاموا بركاو يغيزمو بوزال دينوا ادا خنوتا چوم جيل بكيم جيل مت مجاجلم زيغرب زيو يتواتاو كوت استاذ توفيق يوسف اتكتبو ودي
ሁስኒ ዝኛ ሐረሩ ኢርቱጭ ኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት መርከዝ ሞኛሌ ሉይ ቤጆ ተሰጠማ ይደለግ ቤዛል መኽነዘው ጌሲ እስማኤል ዩሱፍ ገለጡ ሐረሪ ሁስኒ ኢንቨስትመንት ከታራ ሁስኒ ዞ ኢክቲሳዲው መንቃቃህቢዋ መደንያች ለ ዘጋህ ዲላ ገነሲብ መኽለቅ ገረብ ደሌ ላቄት ታጮት ያኝበ ይትርኸብ ዘልነቱም ሁስኒ ዞ ኢንተርፕራይዝ ኔሮትዋ ኢንዱስትሪ ቢሮ መስኡል ዝተዩ ጌሲ እስማኤል ዩሱፍ ገለጡ ቢሮ ዞ መስኡል ጌሲ እስማኤል ዩሱፍ ራኢስ ኦርዲን ድሪበ ይትኤቀዛል ሁስኒዞ ኢንቨስትመንት ቦርድ ከታረዞ መንቃቃህሌ ዚሰጠው ሉይ ቤጆትበ የንቃህ ቁነትያች ይሴጀሉበ ይትረኸብዛሉ ነቱም ገለጡ ይበም ሁሉፍዛ ዩጢት አመታች በኩያ ሀረት ቢሊየን ብር በላይ ካፒታል ዘሴጀሉ ኮት በቅላዩ ሁንዛሉ አኔራችሌም ሁስኒዞ ኢስበልበላት ኢንቨስትመንት ከታራች በተረመዱማ ይትረኸብዛሉ ነትዋ ኩያ አልፊ ቤላ አዩ ሁንዛሉ መደንያችሌም ዋሪድ ላገነሲብ መኽለቅ መትፈረክዞም አቀነው መስኡልዞ መትበልበ ኮተል ፋስራሱት በጀተመት ሙጥበ ሁስኒዞ በሺሽቲ ቀብቲ 5 ቢሊየን ብር ካፒታል ዘሰጀሉ ዘህተና 6 አኔራ ሀጂስ ሀጂስ ኢንቨስትመንት ሩክሰ መንሰዚዩም አብራረኑ ያጅ ሀጂስ ሀጂስ ኢንቨስትመንት ሩክሳች ቢስሐበ ዚሰጦ ኢማራት ኢንዱስትሪ ሐራሽነት ኢባሮት ከታረ ባይቲም ሆቴሏ ዘያርነት አፌት ኢንቨስትመንትዋ አላያች አትኸሽ ኔሮት ከታራች በመኽነዞም ገለጡ የኢንቨስትመንት ኩሽኩሽቲ ሁስኒዞ ቡኦቱ መለቀበዋ ኢክቲሳዲው መንቃቃህ ገረብደሌ ላቂ ደውሪ ይትፌቀር በዛል መኽነዞው ዘቀነኡ ጌሲ እስማኤል በጀተመሶ ሙጥቤ ከታረዞ በኮተልፋዋ ሺሽቲ በቅላዋ 36 መደንያችሌም ሀጂስ ሀጂስ ዲላገነ ሲባቹ መትኸለቅ ዞም ቄቀሉ ዲባቤም ኢንቨስትመንት ዞ ሐረሩ ተቅዲም ኢንዱስትሪ በንደር ሞኛሌ ይትሜ ሐርዛል ጁህዲቤ ሩህዞ ዛጥላቅ የታጮት ያኝ ቤዛል መኽነዞም አበየኑ አላይ ገረብደሌ በጀተ መሶቤ ሁስኒዞ ኢንቨስትመንት አዋጅ ደንቢዋ መቅናና አትያሳስቤ ሩክሰ ነሰኡ ማኪም ዲላ ገዘል ቦኡ ሺኢሽቲ አኔራችቤ ሩክሰ መማ ሸምጃ ዚትነሳ ዝኻነሳ አስራ ሐረት አኔራች ላኪን ሚሻ ደረጀቤ ዚድግኒነዋ ጠብቲ ምጃ መንሳ እዚዩም መስኡል ዞ ገለጡ አኽር ቤም ኢንቨስትመንት ስትራቴጂ ባዱስጡ ይሄግኑ ኢማረታቹ መሌቀዋ ዘጋህ ዲላ ገነሲብ መኽለቅ ቤ ቤጆት ሞኘ ቤ ይደልጊ ቤዛል መኽነዞም ጌሲ እስማኤል መትበል ቤ ገለጡ ከታረዞ ኦርኩት መንቃቃህሌዋ መደንያች ኒብሪው መጦኘሌ ኢባሮት መስታውዚ መጦኛ ካፒታል ኢዳቹ ቀረጥ ቤቃጪ ይቡኡኩት ሞኘዋ አላያች ዝግዝግ የቲሹ መትሚቻቻ ዲላጋች ዝግት ቤ መዋረዚዩም አረደው ባዝኛ ሐረር እናሰ ኢንቨስትመንት ሲጣች ዛሌ ሰላሚያዋ ዲላገሌ ሙችቲቴ ሁስኒ እንቴዛዩ ጌሲ እስማኤል ሁስኒዞ ኢርቱጭ ኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት መርከዝ ሞኘሌ ሉይ ቤጆት ቤ ይደልግ ቤዛሉ ነቱም ገለጡ መኽነዞ ቤንባድ ኡስጥዋ ባድ ቤቃጪ ይነብሪዛሉ ባዋችዋ አኔራች ሁስኒዞ ቤዛሉ ዘጋህ ኢንቨስትመንት ሚላሆታች ቤ ይደልጉ ኩት ኪላሆሲዩም አቀረቡ ዝድገደር ኹ ሄጃይስኛ ይ ሐረባድር ሚዲያ ሰርቪስ ዊን ኤፍኤም ዋስሪት ሪፕል ዘድ በአህመድ ካህልቤ አኸኻች ፎኝ ዱቅ ያሽለኹ ዚናራ ዚሳት ዞ ኸበራይስኛ ዊንታ ሳት ዞ ለጠብዛሽና ለኹ ኸበራችሁም ላይለ ዝትኽታተልኾው ይመስሊናራ ይዲጅ ሳቲ አላይ ኸበራችሁ ኣሕመሰኒትራይ ቄሲ ኸይሪ ዛል በቀላህቲ ውክል ጌዘምና ሐረባድር ሙነዘማ ዲላገ ኩሽኩሽቲ ያሽሶ ዩነክዛልቤ ዘሚሐርየው ዲብላኑ ዩነክዛል በርናሜጅ ፈስሊ ሃዞ ኣኸሳቢ መገል ኸኻች ፎኝ ዱቅ ይልዛል ይኹናል ይ በርናሜጁ ትትኽታተሉ ግድረባህ ክለፌርኹ አን ይበዞ እሽኛኛ ኹዛኺ ይኹናል መትራዚ ቀሬው

0: شوف عندنا الاخونا ملاك بين الفطوم استطاع الميرابو احد جرا درق وشيبه اقلاع كردقان بي زارق درق وشا بديه طبقات حرفية الكارن وشا قربات لهم تدواف مزيد وشا قربات لهم يمشي تحرات عبد الجبار وشا والله كنا تسبعي يشي ليه بليد على الامتا يشي حرفية سبينا كوتو من يسابينا شيش تبقى كتابة شاتا في البيت أمام بي مقالا أولي شهر قطوبة إذير زكريا حميدوة إذير حاجي عبد الرحمن تبالا نزال بات أمري جو أخذ من الله البدعو حاجي حاجة عبد الراسي أوزو دوسة شمزالو دوسة شمزالو
1: الخيرو
0: حاجة الخيرو تتوسل مني كيف تقول أتعالي كيف بك طباشا إلا هو أو قبل ما يمبلي جبه سمني لمن تيبل بادرنا ملتا يشي حرم بيرا بايت من بايت انتا حرم بيرا يلو مغس إسكاكو دار من انتا باوما إسامة دارو كيف بك في البيت وقال أخشي واجي لنا حاجة الخير وحرم أتعالي ولي أتعالي يشي وصفر بينا وركام تكتب باوما إذا ما هم بدنا تقدر يلوز نارو في الدكان وام نارس كاس نارو كتاب ما تبوش ما تعرف ما هم يجيب باو يهوا لك الواقع إن شاء الله تعالى ما فات لي قلبو حد زلك قبل ليه كن يزل لك بيجي نلوز على نارا هفانا جهاب صار مسألة اللي تعرفه جهاب صار أنت ولا بتشيك الباو مو بتشيك الباو تعرف كيف إذا شبو إذا هو صار حبلي ولا تعرف صار جواب لقيه هو أبغى أستوت بيله كيف لو يزال حسابي حساب كذا يجيبه من تجمعه يو هذا نقول الناس تاهم كلا شو جبوتي ستة قديم ديرا لبلا زكية تاتين يفتح سبب سوى جنب بايو نادس سوبر بايو نادس سوبر بايو تارو كذا جابه كنت جبله والله ورحمة الله هو جمع تزت يقرأ ولكن يا بعد من الدم هو جيش وحب وش ما يجي درجة مبارسه الله الحمد لله مبين يترقب
2: بنها
0: أخذهم الله وزيك مش لها إياك فانداتو الزوك زو أو أبدا ديلان آينا كودا مسكيد هاب جرهاكما سقطهم أي متاكا سفر كوياسات من آخر الحد أتحاك زيك مسا فتبة كفاية من أحد سيلة إلى زور يوقع دار شنطة كبتا البادان كنت النارة وجه ولكن الله أم بالوستيو وأنت ترى تفهم سلا تزكى جميعه زوك زوك فران جيم تكبتا أخذوا يزار قبو ليتوا تفوز بأمان ليتوا تا إسلام نت حق انت هي حرنة حق مقيمة انت إسلام نت حق انت شت بدال كنت مقيمة انت أنا بدال إسلام ده يمد نبي كذا شيء عشان بدال بان نار كنا ولياش سوم بدي بدي أو هاتي سوم بدي أو صافي سوم بدي بيرة فارك فابريكا كفت من بعد كذا شيء عشان بدال حد بان كنا كنت أزوجات بيكاد دال نتو أخذوا مين دخو.

0: بخزوم بقاتل به قرانگی مرکز و گیست میتونی تماس کنی قرانگی است نه مرکز کدی کشکشی میشه که آخزوم چیز بگی دیشی دام یه به دیکتور نبوده ایله
1: حرام دیگه حرام پیروزی حرام لی شود ولی دیگه این منظر کدام لایی رو دنبال دیواره حکم استاوتی سوپ میکنه شیش دیگه یه شاید بیه کل خواهات نیاز داره بیشتر سر لاین نزدیم وقت واقعی نزدیم ندیدن هم شاید بوداره که یه انتقال ما بچگیر دو جایش نه لکن یه سمت نزدیم که فرق نرم ساده کدایش نه ساده گر نیم کوشی گر بگو نار باید داد ساده خوردنش خوردنش داره که نار میشه دو آن هوی ولله یه متعجب دو آن نفیس دو بیدیر بیدیر یه اینجا الله مگر لکو سواد چی مدت دو سه تیگر میشید و یهش بگیر که هر شاید بوداره میگی سوم دو هر چی تمام هر چی ایران یه پول خطرناک موتور دیگه باز داریم یه او کتاب نمانده او او داره از دوستو که آنها هم مانده هر چی رو نارو ما نیست مان یه بالا از وجود هم تو بالا آقای من لب غنیلا یه باید تو بیای سیویر فیزیک رو میخوای خوبه از کیش داشتیم ولی از کیش اکنون به چه دیره می تو قوانین کنده داشتیاری الله الله الله الله الله
2: الله الله الله الله الله الله الله
3: كم زوج تقول لا سيم تتشو بدل ما حد هاي شيء أنت يعني فوت الشيء تربو دوا فتكو هل نجح فيه ديو رأيك هالشيء كوبي هو ميلو بدي تقول أبو فتا يمكن لي من زمان أزوك سو بدي أش أنت جامع أش بدي شيء دارو أيوم حسوا أيوم أهات خدول وقتي دلت بقوقة في التسلل يعني هي دمو بديه كوبي زي الشلتام كان دمو حركات مي رحلة هي حركة كوبي زي الشلتام ما أخا داش كوشات من وافق كوشات شو مين تقول داش شو أكل مفرة إن هاتشوم تقرأ من هنا لي كوش فقرة يبغى لت فقرة يبغى كوش فقرة ما يندا لما يندا أنا علي حلو بيت الحاتم شيء بديش شو يندا كل شيء ما بركة على شيء تا عن كل شيء وشو بتجي شيء لحد ما هذا لاش بعيدا شفتي حتى تذكرت راحت ما أما بتجي بعمو هر إنسان بيدا في يسوع هذا بتوع يبكي أبوك يبكي أبوك بس أنت بكم لأنه كذا سويت فوكس على شنو ما إلى بيت تركي على شنو ما يدخل فيس بيعمل شيء تا على سيدا توجع هذا شو بتجي شيء لحد كذا كهاري هاري أدي أبدي شيء على بدي شيء على نا لكن هذا اللي تقول هو هو عن فاين ده بتبي عن بتبي إيش وشي ما أتاي بوزن شيء لحد لحد ما يبغى يأخذون سكات بوجو من هذا اللي بوش لحد ما ليتو بدي سأظن بدي سكات بوش هالشيء حلو سكات بوش هالشيء حلو وقت وقت هو ملاك هالشيء شو بدي شيء حلو يي نتو لحد ما وصلت لهم حلفو سمعت له وصلوا عم وقفوا له كانوا سوسيس كمان ماما انت كمان يوم سالنا قاعد انا شو ها عشان بترست حالي انا شو ها عشان بترست حالي ام شو بترست حالي اخا كيلي لسين ما زال شاك لسين انا هاي دي بتا يعني هاي ترى نفر انا حلو بتش شاك حلو شيك تقدروا اها قاعد ترد لي قبل كنت ان شاء الله تعالى ها ترد لي زال شاك مين مين ما ايه قاعد يدخل بوقو يا تاشوما سانزوم يدخل بوقي بس بيه تسدد شيء انت اما سليم انت يقوت بي انت كل سام يقوت بي يقول لنا شيء يتعب ودن ابدا شيء اشتنا جايب هي شوكرا حماسة بيوم حبيب ما خلاص تقيل ما على يدمو عن يدمي لو مشان تراعي منتا كيف قال انت بقى فوتشا بنت افوتشا هاي ما هتقيس انتجريشن حلا افوتشا ما يدي انتو جاتي بولا تشاو باي انت أزاي كابتن فيكي إنت؟ جاي حكومة أزاي أفوتش جيت خالد كيرا عن كتبه جاي جيت أنا تندم أفوتش تدي من كسب الله أزاي شو هاد قسم كنترولش ناش بحلو هاد بحلو صعب أنا نو أنا في يوم أزاي بحال كام كبات أزاي بمن لا تخاف أزاي بودنا أبين هو بحال أبين بونا نفعل ولا شو كحلو هديه من ده سو تعرف هلا أزاي ما أشيم سوسا سودي ما نزع قسم دبيت زي ما حكومة نهب بحال أذوق سوم إن أشوم أهاجو نهب بحال وطال أزيبوكا سامزون نسيبات ما نهب ما زال نسيب نسيب بيتي نافك بلا قدي نافك صار بس نافك إبراهيم قدر قدر هي قدي ناس يبي نافع على إبراهيم أهم استوعب نتي زال من القوت بي هذا ذاك أسيب إن شاء الله تعالى أن تسبعي نادي كم تقولي مسلينا أقا ظاهر بي سامع بعرفه إلا بعرفه يلي ماشي أصول لك إيه ما استرمى ها هو نللي ما لا عندي ما في رقم ما تيجي ما تسبعي الله يستر هذا ده كل مسلم بلي اللهم جل هي اللي بعدي كل سوها هاشي متقو في الحل زال نسيباته من فما زي حدكم والحد ما تم بقول بحبكم في الأرض تم بقول بحبكم على بجح الشاد ما ذيك أنا مش هتحلو أنا اللي هو مش هتحلو سك أبو قدر بينهم لا أو في حساب هذا الكلام اللهم جل أنا الله نيقو أتاي وده هو نيقو بلا يفكر بلا اللهم جل

الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي نسيبون السبب إليك اللهم أغن أما سيدنا خشادة إسعاد بير وصدنا إتريزة الشيات شانو قس هذا حاسا وعمش قس هذا حاسا وموش فايد إلام إسعاد بير منيتا يليتا بزاد إجيجي لمطلحات بايت من بايتيتا بجيك رأي جيلي جيلي تلاحظ بلانا أغير جيلي جيلي تلاحظ نيو آي دي بحال من اللي أفزتنا شحنا إشوات من ملامو إذا لقنا بلا داجو أهد يي خمري خمري بيرا أصل زوبي منزل إذا كافر إسا إذا هارد شعبي بايتي إسلام إذا تيت تيزو كافر إلا خمري ويت سيف زالي تاني يوسف بايتي جيسو بايتي لها تشيك مانتا يشي ميغل تاني زيدي جو ملي تا ملا دي جو كافر جو دينو اسلام باز دي تبادو ايمان زيو استوزيو مبلل اللي يزارو بادان تا يشي يو زيدي يو سا زيهن سبو سا ميغل درجة بي ما تزا سينانا ناري وقت زوبي ايز وصلو اخشى محمد قدو غيرو ايز وصلو خاش نارو اتاي بوردا زوبتي بي

0: عليك يا قلبي، من انت منكر انت اسلو بي منكر شيو من اني من تخاطر وزن منكر وفرق هنا رجل تاخبي يتخاطر انت انا الفرخيمي اف بتسيني ما تتخاطر انت الفرخيمي تتالى انت شيو يناش بحلنا خوك تبالا يو ولكن هر ربات ميتك بزيكانا نخمانا جم تايو اخوك تبالا من لك اتنا تمزانا أحد منظم هر ربات المتيم انت تبالا جيسو تي مستي منظمة كن تي يزالة كن دراي داو داي هواس غارة كن حالو منساي غارة كن حالو أدساو يمحل كاج يمحلو يي هر آباد متزاتو منتاوي خمري متخاتروي منكر متخاتروي كن تيزو كن تيز نزاد حق انتا كن تيزو ميگل اجيلي جي لطلا هدما اجيلي جي مطلا حق بايتين بايتين دا سمزو ستا يشي بي مل هر آباد متبه يهد جهل ميتوك زي مكانو بايت من التايتا ايكا منكور متخاطر لزانا سا ميتوك زي مكانو من بايت انتا آي تاين تايزينا اخا بجيب كرا فردگار كاتا روزار سا زي وصان اسو يخوني مهورات فردگار بيزو فيزي براها اشتا شايش انتا ميتوك زي مكانو بايت من انتا ازو تاين ميتوك زي مكانو بايت مورا لزالا اسما حال احد ازو منتي زخانا سا يليد بازر شايش من انتا سمزور كيكا لنوار كرون جاي سلا جاي زاد كدي أو زيو كوساي تتهب يجاي بي في زبر هاشا يدير بي كان ميت جبل مسلا جاي زاي زيو كات هارو وانت هارو أباد رمط بين تين سازل أحد مكاش شباري لك بين تاسين سال وصار فر من اللي متى زوجي وصابي تيندا متى زوجي وصا عند شباري هارو رش أباد عند شبر تيني أخذ به هي ما يصير نزال سونار بابو هارو حتى هارو من الناس يزوي بابا من بيتي اجلي جال مطلع حسين بي اي زو منظم از تكيت يشي ملكتا زال بايتي سمزو ورك با سفر ما حرر بعد بيتا كنيا ما حد يتا كي سيزنو باي نكرا فيس بي كتير شي انت تا يا شر متي زو من تاوي قالو سهار كي تي زو من تاي دار بايتي دا يي ملكتا زال كتين بايتي دا ولا اي كي شي يا تي يا شي بيرو يشي يخون بيرو نيرانا كي تيزوم اول بابا شي كلام بابا شي ثار بيبري انيات مين موش حال تي بي ايتي بي زال تامي گل بابا شي نا دلكو مورت شي دلكو ما بروس باي ازيا شي نا بروس ريش اتخانا مقام انيات ازيا تو بملك نفكينا نا حال سي نو نس تي كلني شي بي حيات مس بزاي سحر جي منتا تاب زوبين بفرق ازل تاب زوبين اقم زوبين باينتا يشي ذات نسا هي احد نتيجة يلي جدا احد نلدانا كي تيزوم زادا سم زو ستاكرا انت حرر آبادر بيتك مكانا ما اي يزوم اتسا بزارو جاي بزارو كالكي بزارو كي تيوم سم زو اسفارا ما واتي ويكال نيو انياتو حرر سم بيتاوي حرر آبادر حتى يسو ماتو آواتاتو باب نسر سلزادو نسر بباريو خمر بي لو بزا شمس نفاسا ميگل درجوي تيكرو من مارا أزوج زو هر مدينة الأولاد تبي لاي هر كم دسنا تبعت من نورتي أسبوعي
1: هرري هذا فراسة تاريخ دين لاي بين تيد الجوزان بجيه كش كش اللي حلو كله كتلم كش كش اللي زاد بسنيات بجيه يرجعنا بس كشيء هون يا شو بيزار كش كش تاج بس بمان انت دين لاي بين هذا لاي بين تاريخ لاي بين يا شو بيزار كش كش تاج بس بمان بتلاقي مدرسة وصاية ده كل شيء بلقت مسكيت بيت زمني كده ما إلى آن أو في مشروع الدين ده إيكوت سلينا دين حنا سكتة جرون كي ما بلا عن غير بيت ده إيكوت مدرسة شيخ النساء مسكيت شيخ النساء ميك ما بين مدرسة كده شيء زلنا النساء في زبد حرر بادير منظمة هي وجبة يدرك بزالته أوقاخ أمام بمسبح لنا كده كده گرگارا ناشی هولا از بیه گرگارا میتکی شد هولا اخا پرتیکولر دی هر دی رزاد بی ایش شو بید حفظا مسا هوجی سامت لیو ای از چکوی سب سبا وزا سینر رو سبا وزا زوتی مسلیان ما هر دی را ایش شو تکشو کدیام دا انترناشنال کدیام دا هیه ورین برنا فیز بی تخزان رسواج تخزان درجیت علم کف درجیت انتا محلك زالا أسوس زالا.

Y gudor sita drigizentan yidri be namay gazana hagye beltam fokra beltam kisbe meltam kisbe muti namay bazani muslimin firdigar be firdi uniye be firkaru namay be uzana ummatu mal had allah mal had beta namay be ona limbe ummatu shishi medlek zalbani muslimin yish ilaybe shish ti ugabe namay be uzani muslimin hatta بعد كف كشكشتي متيغل منين كشكشتي بويكوتينج بيرا حرر بيرا بويكوت موجا زي سيتو كوت كله بمن حرر بيرا حرام لكم زيرو حرام دخل مسكا حرر بيرا يروزالو مستواك زوم مسك زوم بويكوتينج حرر بيرا يزال جدير موفمنت متيغل عاد يو ميديا حلقوا خاجم على ميديا زالاش كل بيم أخا ده مثلا حرارة بعد تكش مش توش في ميجا زوبة حرارة وش بيرة متى أجرى كنا إقبال يالونو بجينا كس كسرارة مش كنا بيه متى مش كي يسج سد يسج يسمنا من إنياج حاجة زنا كدية زنا سوم زنا بيه مش كي هو يدرى كمريدا يو يو نسبت ما يو ذكرني لحد ما دنيا لهم يوزن لهم زيوك لهم متهون رايزنا ومسيما من تاني حسبازانا من تاني غجازانا مسيما كاكي موج عدبنا رايزنا إنياش رايزنا حاجزنا حرر بيرا بعد نتقادل هذانا سو زي خشية وإن جني بيرا هنا يسمنا به حرر بيرا صوفي بيرا من أنزل أبا هترزينا هترزينا أرما حابوش التنياش هي حد مومنت ما تقل قوتاي ناش هذانا فردقار كش كش تليم فردقار يقوت غشان أخذ أخو بالبيت أبقاش على أخو جاي يسوق جاي ولدي ويم حرر ويود زاد يا حرر وداي جوج جنا حرر يوج ألو في التو تبين دنيا بين ألو فاش حرنا الزوم panel of experts مخلك كوميدي مخلك على ما كف كوميدي مخلك يتفرج عليه بس بده من ده حرر movement أبقاش زاليو يفوتو يجيو كوت كل زم أمريكان بمخرج ما كرا كري فرق الدب كرتر موجا برسنا اللي متقام الفرق هذي يي كرا من الفرق اللي نبي دي panel of experts ideas إذا لش أبقاش economist من إيه أدريات إيه أوسط أدريات ويسام ذات أحد يدير على ما كفتاخ مقالا نفرق من اللي هي كده يكون يتنزل من تهيه جيش بسبب جيش كتر وزاد لما يفهم جيش صدر بعيد الدم بس بس بس واش انت يقول هني كان على ما هو كف تاخذ على ما انت يدري جيزن ده شيش تاني لاش هذا انا كش كشتي بعد ستري امسي ناو مسامت تاريخ متليمت درسي متليمت حرر ابادر كش كش تزوبي على ازوبي ستاري يقول حرق مبزح حرق ما بدأ بلا قول دلق نجم يبى لما يجوا الفرقة هدف زينا حرب هدف زينا بير بابري كتاب هدف زينا زكاه تا أزوم ملوك حرر إيكوتو تايخو كراسو آداو دينو ما كان عند هدف زينا عز كبتيت بيرزات بين الربار بير بين النتيجة النتيجة كليت الناشا لمش كش كلي يرفعنا أزوم أبي يخلك بازانا إني أجرينا وبيزاننا ميتخو بحلنا على منظمة شو إنستيشنال زيتا ريليشن مخلق أخا قلت لسف هو قلت لسف ما بين بيزان قلت لسف هو قلت لسف ما بين بيزان قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو قلت لسف هو

0: This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. Ooh, la, la, la. This is 1FM Community Radio, broadcasting from the Victoria University at Werribee. Ooh, la, la, la.
1: ولكن زيد لخصا دلاغه خستوبي زيد لخصاك دلاغه خستوبي زيد لخصا فرت عيني بربخ الله فرت واتقدمي دين خالي ديني لخانكبو زنارين وقتي بي سلطي بي ديني لخانكبو أمتي لخانكبو عادي وأبيرانكبو أمتي أنقصو أتكانانكبو قيمت نغني نعيش ندبين قانون حق ونلحد دمات نليت أنا بلاي قوي محلك إذا لحد بأخمسة شريع موشا دان فرقنا تنوكي لنا ولكن الناس لحدني وحق انت أنت زل حدني وحق انت حق حق ولا لحد ما نتماجهنا نلو مينك حق انت كذل حدني او صوفي يحيى او توكوي ميخ او صوفي يحيى بايتي تاريخ زيو تكشوي خشا زالي اولياء تاريخ زيو خش قنا رغيره

ما الذودي واتي ذكر أول حرر جي آسي مزيبي جي بلومة واتي أو حاكمو أو برقليدو أو صوفي دوم ألا يزون قدير قدير واتي لفواسي على بتحي بزقوبر ومزد كي بلاج قرآن وحديث ستليمة دوما كلبة وزارة آشما وكم هوجي أجزاء واك آيما حديثات كتي كتاباتو غوغا بزملته مزي كتبو باباتش هوجي برها يا شخوميلي شمدان بإين زي زتفاوما ها إنكي لاي بي قرآن ذات لي مداج لوح لاي بي قرآن ذات لي مداج دبيت واك ألم بي قرآن ذات لي مداج زلفا آج باباتش تاريخ زيو هوجي قوحي لاي بي مترح حلبا قوحي لاي بي مترح حلبا أخاخ ذاك جيش من لاي بي أردو خالو ورحلقي هوجي أخاخ نبرخي بلاي أخاخ وخجيش من لاي بيار دخال لور خلقي إيه لكم آخر خاخ من بيت تشرح ور خلقي إيه لكم أخاخ بيكد وكم زناراج أخاخ بيكد سن لاي بيت جيبل وما رد بي فرد زناراج رد بي حكم زناراج رد بي عقد زناراج رد بي غرف زناراج بهرزي ومن بيت هرو حراري أمتو شلنجي واسموني توكسين نارو شلنجي واسموني حاكم قارو سين لي توكسين نار تلم دي بايو ميخ ملمد مدرسة محربة بمتين دا التام حياة خابيم تلم داخ عمر خابيم تلم داخ أي مسلخ أي مسلخ دائم توار بعد خطايوم أي مسلخ حنتنت بزلحت خطايوم أي مسلخ حنتخام التام هوجي إقوات سالخ إقوات خاو متنافر ليتا ذو تايبي ذو تجيبلو جيش إقوات خام يبيشنا لا أي بيت قسخلو بهر خمينين بيت تحراق يلي ولكن زالك زالك وقت خاد أمت خاوة بات خالك أن بابا يسيني كزالة أن خلنا تغيرت يوم دينا يا ربي فعجل بالفرج يا ذا الفرج يا

0: وبيدك تفريج الحرج يا ذا الفرج
1: يا ربي وبعالمي وعجل بالنصر وبالفرج يا الفرج
0: عاجت لدعاك خواطرنا فالويل لها إن

0: لخوف الهوبة في وجل لكن برجائك ممتدي يا المهدي نسألك يا رب العرش وكل نبي يا المهدي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت قدركو حرر أبادل قل مقاراج ورقو ومنطقو نكتب حلقو كلانا قدا أما أنتقو برقو نكتب حلنا أما أنتنا أبوتت ما مسنا أخبار قوي جا بيت حلنا نسما بيت حلنا ما شاء الله ورقوتا زكباقو ورقوتا تدلقو يداخل دلاغاج زال نبي وقتاي بيستوزي نبي تستيستو مباراك حدو ورقوت كل بي ميت أخو بي المكان زي نبي ميت أخو بي المخنة زي نبي ورقوت حاج منزارات شيء حاج محلو ولكن قلبي زينام كل شيء زينام خاخاج بخيت حل الله بيانا رجل كده كده ما خاخاج بخي نبرال أنا حدي دنك إنجال شيء إنيا جحرر يا إساس زخانة ساعة شي آج أمام بزيت حيجلونا ما بصول إن بزيت حيجلونا شي إزو ما حق الزنا زيت شي أسمى الساينات حد يلوزال شي حلوة أسمى الساينات أحمراج يلوزال أدربائنات ألقلاقينات أجاب جعابينات يلوزال شي حل بلاي حق الزنيا واضح زيتشي واضح الناسا زخانسا قدير شي زنا ما حجة زالنا ما دليل زالنا ما حد شي يمشك بلاي إنزليلا إنزالا مكيب لنا زال قدير زال له زيت جيبا لمسكي الزنا وزوزو حتى سينو يبايونا ما أفزنا وطرف إماشنا ما لحدنا ما نتجيبا لنا يقريوي يبان هاي هذا يوم حق إنكسيت الوا حق من قصو ميكرومي الوا إنكسيت الوا هذا يوم حق هذا يوم حق ابن الحلال يجي ما يشيو يرقب قات الوا الله قاردو مكوبيليتي ما ميكاري الوا سبحان الله حتى دوم قاردو يرقب قات الوا ولكن جيشي كا حرر بيرا فابريكا زال بشي أبو يوسو عج علماء عجن تيو قدير قدير عجن تيو دين ذات لي مدى عجن تيو دين لي قد عجن تيو سمزيو ويزر الطيب تقيبلا وفتح لنا تانا لا يشين حل أذو دانيا

0: وسلم وبارك عليه.
1: الحمد لله أخذ المحالة به هرر أبادر منظمة كلا حسو طبا كل أكوكا كل جهبه مديج بحل هوجي زخانة دي بلان بيس بلبلات سواج تسيرن وزوك الصوم يي حرك هرر أبادر منظمة حرك أجلي لساتو تاخ قدير تاخ انت إلاخ بيتك زيوه مكانن أزياج متلي ملتاوى يشي قلبي زو بيزال كل ألم طرف بيزال سلهم أزوك الصون دا هراري أستراليان حركة جو خيري دلاغالي قديم دلي صحة جو طبخو السيمو ما فرمخو مردو بولاي زو بي خيري باي دلاغالي حجيس سوالتخم ولكن يوي مسجد دلاغالي كل هر ذات لكوتا كل سام يحلف الزلوخ بات خو بنتا يدين ما حلف اللوخ بزل تتين ابو الله يخشى امر لي بعد امر لي يتخشى زل شي موش لي كل سام سباك انت خو خرج حسبه الله يرقاره.